شيش كباب اجل بخند شيرما اوف شيش كباب اخ دنك يا شخيت هيل الدار يا شيكر يا شخيت هيل الدار اكنوفلو بخند دف مت علي شيرما يا بخند دف مت علي شيش كباب اجل هيت هيل دخ شيرما هيت ان شيش كباب يا شخيت هيل دخ اش بيتش بخ يا اخ شخيت هيل الدار فان دن